0: طوكيو اتحاد 800 سوبر ساسن 197 ديسيشن 150
1: Can I just head over low level 240 and 0 5 0 4?